0: كلام دبنيا تلفوني. هلو
1: بون
0: ديا تانا من دبنيا
1: ولكن
0: هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون
1: هناك
0: من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك
1: من يكون
0: هناك من
1: Ni
0: no te puedo asegurar, ¿no?